إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى حاضرين سيدان جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat umur nikmat kesehatan serta kesempatan untuk terus memperbaiki diri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan kepada orang-orang umatnya yang senantiasa istiqamah hingga akhir zaman. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah

0: قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استغفر الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم سمع الله لمن حمده الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.